0: كانت قبري إن إحنا سنة إحنا قاعدين هون بصار ساكن هون عمر كان بعمره بالحرب عمره بالحرب عمره كله كل مكان مكان في كله كله كان فاضي فاضي فاضي
1: كنت تشوفوا السما من هون
0: السما كنت تشوفوا مستشفى الباربي كنت تشوف كان إجل المزرعة من هون كنت تشوفوا وهوا هوا يطلع هوا هوا هوا هلا سكتوا الهوا علينا هلا سكتوا الهوا علينا